0: راه ما عندك ما ديري لا بزواج.
1: انا ترى قمت من بنية سوي الولد كل مي بابا. هاي
0: حاجه واحده اللي غتنفعك في هذا الوقت.
2: Okay, ready?
0: يكون عندك الكونت
2: بوكي. Go. Bienvenidos al Vega Radio Top Show. Bienvenidos a Subí el Volumen, la suma de todos tus éxitos durante 120 minutos. Buenas canciones para compartir, para disfrutar. Sebastián DJ Class, Ulises Checky por aquí, acompañándote.